مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، ما أدري أبكي ولا أضحك. بارد بارد دمك فظيع. اسكت.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

زنا عبدالله.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا غويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء. عنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زغزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة، برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

صباح الخير يا رب، شكرا ليوم جديد، نشكرك لأن رحمتك تتجدد كل صباح. عظيمة هي أمانتك ومحبتك، نصلي من أجل حمايتك لحياتنا وعائلاتنا ومدينتنا الحبيبة عنكاوة والمؤمنين الآخرين. نطلب يدك لسترنا، أبعدنا عن نية العدو الشريرة فتكون علينا سدا ونلجأ إليك. نصلي لأمنا العذراء كي تمنحنا التمييز والبصيرة في هذا النهار، ولنفهم إرادتك ونسمع صوتك ونعرف طريقك. آمين. صباح الخير من عنكاوة، وأحد مبارك على الجميع.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرتجوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: راديو عنكاوا قلب بندكثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو سبعة يوم الخميس الساعة سبعة المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أصدر ألف الدنيا وندورها؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو سبعة، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة واحدة الظهر على راديو عنكاوا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: استا غويستي راديو عن كوان لسر فريكوانسي نوت هافت بوينت هافت
1: هاي فونسي

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوه

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذاء.

تاليا من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوا وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتني يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلب عنيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى العاشرة. زراعة عنكاوة النموذجية

0: です。
1: はい。
2: Hello, test mic.

0: شاري رايح نحمانة بغرين واتو فاروقة طاوت نوشاتا وبنطرانا من تحيين لخمار حياوينان
1: حياوينان.

انبسطوا إلى الأخبار السفر الثالث من التوراة بارخ مار. وكلم الرب موسى قائلا: مر كل جماعة بني إسرائيل وقل لهم: كونوا قديسين لأني أنا الرب إلهكم قدوس. ليحب كل إنسان أمه وأباه واحفظوا ثبوتي، أنا الرب إلهكم. لا تلتفتوا إلى الآلهة المعدومة وآلهة مسبوكة لا تصنع لكم، أنا الرب إلهكم. وإذا حصدتم حصيد أرضكم فلا تذهب في الحصاد إلى أطراف حقلك، ولقاط حصيدك لا تلقط، ولا تعد إلى فضلات كرمك ولقاط كرمك لا تلقط، بل اترك ذلك للمسكين والنزيل، أنا الرب إلهكم. لا تسرقوا ولا تكذبوا ولا يخدع أحد قريبه، ولا تحلفوا باسمي كذبا فتدنس اسم إلهك، أنا الرب. لا تظلم قريبك ولا تسلبه، ولا تبت أجرة الأجير عندك إلى الغد. لا تلعن الأصم، وأمام الأعمى لا تضع معثرة، واتقي إلهك، أنا الرب بارخ مار.

رسالت بولس الرسول الاولى الى التسالونيقي يقول يا اخوة بارحمة وانتم تعلمون يا اخوتي ان دخولنا اليكم لم يكن باطلا ولكن تألمنا اولا وشتمنا في فيلبي كما تعلمون وحينئذ بجهاد عظيم تكلمنا معكم ببشارة المسيح واثقين بإلهنا لأن تعزيتنا لم تكن عن ضلال ولا عن نجاسة ولا بمكر بل كان

مختبر قلوبنا، لأننا لن نستعمل قط كلام التملق كما تعلمون، ولا علة للطمع الله يشهد، ولا التمسنا مجدا من الناس ولا منكم ولا من غيركم، مع كوننا نقدر أن نثقل عليكم كرسل المسيح، لكن كنا فيما بينكم مطبعين وكمربية تحتضن بنيها. هكذا نحن أيضا نحن إليكم ونشتاق أن نعطيكم لا بشارة الله فقط، بل أنفسنا أيضا، لأنكم أحباؤنا. وإنكم تتذكرون يا إخوتنا أننا كنا نتعب ونكد بعمل أيدينا ليلا ونهارا لئلا نثقل على أحد منكم. أنتم شهود والله شاهد كيف بشرناكم ببشارة الله بالطهارة والعدل، وكنا بغير لوم عند جميع المؤمنين. كما تعلمون أننا كنا نعظ كل واحد منكم ونعزي قلوبكم كالآب لبنيه، ونناشد

جاز بين السامرة والجليد، وإذا أوشك أن يدخل إلى أحدى القرى استقبله عشرة رجال برص ووقفوا من بعيد ورفعوا أصواتهم قائلين: يا يسوع المعلم ارحمنا. فلما رآهم قال لهم: امضوا وروا أنفسكم للكهنة وفيما هم ذاهبون طهروا. وإن واحدا منهم لما رأى إنه قد طهر رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه أمام قدمي يسوع شاكرا له، وكان هذا سامريا. فأجاب يسوع وقال: أليسوا عشرة الذين قد طهروا؟ فأين التسعة؟ لماذا افترقوا ولم يأتوا ليعطوا المجد لله؟ ما خلا هذا الغريب الأمة؟ ثم قال له: قم أمضي، إيمانك خلصك

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أبونا بيوس عفاص وأبونا سان وإخوتي الشمامسة إخوتي أخواتي المؤمنين، اليوم إحنا نحتفل بالأحد السادس من الصيف. هذا الموسم، موسم الصيف، هو موسم توبوي، والكنيسة تحثنا دائما إلى التوبة. كثير مهم أن نفهم مضمون التوبة. اليوم كلتنا ككهنة وحتى كمؤمنين نشعر أنه منبر الاعتراف اللي هو سر التوبة والمصالحة تقريبا مهجور، وهذا علامة خطرة بما يخص مدى ممارستنا للتوبة. التوبة بكلمة اليونانية ميتانويا تعني تغيير العقلية، يعني تحث المؤمن إلى الاهتداء إلى حقيقة الله. استمعنا إلى القراءة الأولى من العهد القديم، موسى يحذر شعب إسرائيل من عبادة الأصنام، وإحنا أيضا اليوم نقول ولا هذاك الزمان، لكن الأصنام تجينا بأشكال وصور مختلفة، وكل الكتاب المقدس دائما أكو تحذير من الشرك بالله. حتى يسوع يقول ما تقدرون تعبدون الله والمال، يسمونه مامونا يعني السيد. هنا نفهم أن التوبة ما هي مجرد كسر وصايا أو أنه أنا أخطأ، لكن التوبة هي أيضا اهتداء إلى حقيقة الله، إلى العلاقة الحقيقية الصادقة مع الله. لازم نميز بين التدين والإيمان، وهي نقطة جوهرية أيضا في مسألة التوبة، لأنه كمؤمنين إحنا متدينين. ليش؟ معناته أنه نمارس الصلاة، الصدقة، الصوم وغيرها من الممارسات والعبادات، هاي ضرورية ومهمة، لكن مضمون هذه الممارسات هناك يكمن السؤال، الإيمان اللي موجود في داخل هذا التدين شنو هو. ولهذا أقول كل مؤمن هو متدين، لكن ما كل متدين هو مؤمن بالضرورة. ولهذا الخطورة أنه نسقط في العبادة الشكلية اللي هي الشكل من أشكال الصنمية أيضا، وهنا أيضا لازم ندير بالنا. إشعيا أيضا يوبخ شعب إسرائيل ويقول هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فبعيد عني وهو باطل يعبدني. الله يخاطب شعبه على لسان إشعيا ويحذر من العبادة الشكلية. القراءة الثانية بولس أيضا يتكلم عن موضوع جدا مهم، البشارة. والبشارة إذا نتوقف عند الإنجيل، كلمة الإنجيل هي الخبر السار، وهنا أيضا نفهم أنه من نقرأ كلمة الله لازم هاي الكلمة تلمس قلبنا وتملينا فرح. هنا بدون اختبار هذا الفرح ماكو بشارة، لأنه الإنسان ممكن أن ينقل كلام، ممكن أن ينقل وصايا، تعليمات، أخلاقيات، لكن المسيحية ما هي أخلاقيات، المسيحية هي اختبار، واختبار إيمان، هذا الإيمان بينه فرح. ولهذا كلمة الله لازم تخلق بينا هذا الفرح، وهذا الفرح ما أن نشعر بينه إلا ما نريد نشاركه مع الآخرين. هنا أنا لازم نفهم أن البشارة هي اختبار قبل كل شيء.
شيء ثاني، رسالة بولس يقول ويتكلم إلى أهل تسالونيقي ويقول إن واجهنا في فيليبي معارضة شديدة، كان أكو صراع تحديات، لكن بولس يستمر. اليوم احنا كمسيحيين مرات نستغرب اذا انا خوش انسان اضطهد ليش، اذا انا مواطن يعني نزيه وبالدائرة لكن ايضا دائما اكو من يحفر من يريد يوقعني. لازم نفهم انه الخير دائما مضطهد من الشر، هاي المعادلة لازم نقبل بيها كمسيحيين، لازم نكون واثقين من الخير اللي احنا مؤمنين بينه ونعمله، مو ننتظر تقييم او شكر او شيء، لكن لانه نؤمن بالخير نعمل هذا الخير. اننا بولس يستمر بالبشارة رغم المعارضة. شيء اخير، بولس يقول انه هاي البشارة ما هي فقط كلام اوصله، لكن انتم احبائي. هنا يوصل بولس إلى أن البشارة بدون محبة ما هي بشارة. ليش؟ لأنه إحنا بإيش نبشر؟ نبشر بإله هو محبة، بدون محبة ماكو أي أساس لهالبشارة. دا نوصل شيء آخر غير الإيمان بإله يسوع المسيح. بالإنجيل أيضا اليوم عندنا حادثة مهمة، حادثة شفاء 10 برص. هذا المرض كان منتشر في ذاك الوقت في وقت يسوع، وهذا المرض هو ارتبط بالخطيئة، حتى أنه الأبرص كان ينعزل عن أهله وعن قريته وأيضا عن الهيكل، فأكو إيش؟ أكو عزلة. هنا نفهم أنه الخطيئة أيضا، كأنه لوقا يريد يقول أنه الخطيئة هي أيضا تخلق هالعزلة، عزلة مع الآخر وعزلة مع الله. احنا نسميها كنسيا خطيئة مميتة لأنه تفصلني عن الله. وهنا نشوف أنه اللي كان يشفى كان يقدم ذبيحة خطيئة، علامة على أنه تم طهارته. المهم انه هذول العشرة ما ان يشوفون يسوع يصرخون يا يسوع يا معلم ارحمنا، يا يسوع يا مخلص، هي صرخة صرخة. شكد احنا نصرخ باشكال وبطرق مختلفة، اكيد خبرات الالم في هذا العالم كثيرة، وصرخة الإنسانية تمثل هاي الصرخة، لأنه رقم 10 يمثل الشمولية، وكأنه لوقا يريد يقول أنه كل البشرية هي إيش؟ خاطئة، وأنه الكل محتاج إلى خلاص. أنا أيضا إحنا كثير مرات ننسى أنه مهم جدا في صميم هاي الرسالة اللي احنا نآمن بها هي رسالة خلاص. خلاص من ايش؟ وهنا انا رح نكتشف ويا هذول البرص العشرة اكو نوعين من الخلاص. 9 رح يصرخون ويطلبون الشفاء، لكن اكو من يطلب الشفاء والخلاص الجسدي، 1 فقط رح يطلب الخلاص الأبدي. هنا نفهم أيضا أنه إحنا في حياتنا الإيمانية مرات حتى خبرة المرض وخبرة المشاكل والعلاقات وغيرها من الآلام الكثيرة في هذا العالم تخلينا نصرخ، لكن صرختنا لازم تخلينا تكون خبرة تقربنا من الله، ما تبعدنا من الله. وهنا لازم نطلب صرخة إيمان بخلاص أبدي. المفارقة أن من بين العشرة اللي رجع هو سامري، وهي رسالة جدا قوية لليهود وإلنا اليوم ككنيسة المسيح.
إنه الإيمان ما يقاس بأنه أنت من ضمن شعب الله، أنه أنت معمد، أنه أنت تجي للكنيسة. ما شرط، كل هالأشياء مهمة ضرورية أساسية للخلاص، لكن ما كافية. شنو الكافي؟ هالصرخة الإيمان، نطلب الخلاص الأبدي. فقط بهالطريقة راح نقدر نعيش علاقة شكر. انتبهوا، هذا السامري سجد وشكر الله. يسوع يقول وينهم؟ ليش ما يجون حتى يمجدون ويشكرون الله؟ قداسنا نسمينه إفخارستية، يعني شكر. وفي كل قداس احنا نجي نشكر الله قبل كل شيء على ذبيحة ابنه لخلاصنا، بعدين على كل العطايا اللي غرقنا بها الله. صح، دائما ننظر للناقص، للشيء اللي ينقصني، لكن رغم هذا النقص لازم نفكر انه الله انطانا نعم كثيرة. هذا يدفعنا الى ان نقدم الشكر. الشكر ما هو فعل ادبي، لكن هو فعل ايمان بامتياز. نصلي حتى نعرف شلون نشكر الله دائما رغم كل الظروف. آمين.

0: اذكروا في صلواتكم آباءنا الفتاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بإيمان حق، وجميع والدينا وإخوتنا بنينا وبناتنا وجميع رؤساء الدول وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين من بلادنا ومسائر البلدان، ليمنحنا الله الذي كللهم يوم القيامة رجاء سعيدا وميراث الحياة في ملكوت السماوي. بارك يا رب.
1: يا رب لك الشكر على نعمتك الغزيرة التي بها هدنا بالرغم من ضعفنا وفقرنا للاحتفال بسر جسد المسيح ودمه. نسألك أن تعيننا للقيام بهذه الخدمة بمحبة كاملة وإيمان حق، ونؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. آمين.

تستحق المجد من جميع الأبواب والشكر من كل الألسن والسجود والتعظيم من كافة الخلائق. ثالوثك الممجد أيها الآب والابن والروح القدس يا خالق العالم بنعمته ومبدع البشر برحمته ومخلصهم بحنانه ومع ألوف السماويين الذين يسجدون لعظمتك ورفوات الملائكة القديسين وأفواج الروحانيين خدام النار والروح الذين يسبحون اسمك ومع الكاروبين القديسين والسرافيم الروحانيين يقدمون السجود لسيادتك وهم ينادون بعضهم بعض.

0: الذي هو شبهك وضياؤك وصورة جوهرك، والذي لم يعتد مساواته لك اختلاسا، بل أخلذاته وصار إنسانا كاملا من أجل خلاصنا، وترك لنا هذا السر الذي نقربه الآن أمامك. في الليلة التي أسلم فيها، ولما حان الزمان الذي كان فيه مزمعا أن يتألم ويدنو من الموت، في تلك الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا بيديه المقدستين ورفع عينيه إليك أنت يا الله أبوه ضابط الكل، شكر وبارك وكسر وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم لمغفرة الخطايا.
1: آمين.
0: كذلك من بعد العشاء أخذ بيديه المقدستين كأسا طاهرة وشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الأبدي، سر الإيمان الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا.
1: آمين.
0: كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري.
2: نؤمن ونعترف
0: كما أوصيتنا يا رب. ها قد اجتمعنا نحن عبادك الضعفاء الفقراء للاحتفال بهذا السر العظيم الذي نتذكر فيه النعم العظيمة التي أغلقتها علينا والتي لا توفى، لا سيما تدبيرك الخلاصي فأحييتنا لألوهيتك ورفعتنا غافرا خطايانا، ونرت عقلنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة. فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد.
3: صلوا في قلوبكم السلام معنا.
0: أيها الرب القدير، اقبل هذا القربان الذي نقربه لك عن جميع النعم التي أفضت على الطباوية مريم دائمة البتولية وجميع الآباء الأبرار والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين.
4: تقبل يا رب هذا القربان الذي نقربه لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، وخصوصا لأجل آبائنا القديسين مار ليون الرابع عشر بابا روما، ومار بولس الجاثليق البطريرك، ومار بشار رئيس أساقفتنا، وكل الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبة.
5: تقبلوا يا رب لأجل شفاء جميع المرضى والمتألمين، وامنح إخواتنا المتوفين على رجاء القيامة السعادة الأبدية.
4: تقبله يا رب لأجلنا نحن المنتظرين رحمتك، ولا تعاملنا بحسب خطايانا، بل أهلنا جميعا للمغفرة بفضل هذا الجسد المقدس الذي نتناوله بإيمان حق إحسانا منك.
5: وهلا ما أري شيء نخش لامو كل يوم أسد خاين.
0: قبلنا بالتواتر عن آبائنا ما رسمه ابنك، إننا نحتفل بتسبيح وفرح بهذا السر العظيم الرهيب المقدس المحي الإلهي، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته.
3: قفوا هادين وخاشعين وصلوا وسلموا معنا.
0: ليأتي يا رب روحك القدوس ويستقر على قرباننا هذا ويبارك ويقدسه غفرانا لذنوبنا وصفحا عن خطايانا، رجاء سعيدا للقيامة من بين الأموات، حياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك. وعلى هذا التدبير العظيم العجيب الذي حققته لنا نحمدك ونمجدك دوما في كنيستك المفتداة بدم مسيحك الكريم. بألسنة منطقة ووجوه مشرقة نصعد المجد والإكرام والشكر والسجود لاسمك الحي القدوس والمحي الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين.
1: آمين.
0: تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمتك من هذه الأسرار المقدسة ونحن غير مستحقين.
1: حقا نحن غير مستحقين.
0: نقترب يا رب مؤمنين باسمك الحق من هذه الأسرار المقدسة ونكسر بحنانك جسد سيدنا يسوع المسيح ونسمه بدمه الكريم. باسم الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: يوسم دم سيدنا يسوع المسيح في جسده المحي. باسم الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: يوسم جسد سيدنا يسوع المسيح في دمه الغافر. باسم الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: لقد أفرزت هذه الأسرار وتقدست واكتملت وامتزجت واتحدت، هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية. باسم الآب والابن والروح القدس مغفرة لخطايانا، رجاء عظيما للقيامة من بين الأموات، وحياة جديدة في ملكوت السماء لنا وللكنيسة التي هنا وفي كل مكان الآن وإلى الأبد.

0: تكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة روح القدس معنا جميعا الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين.
1: آمين. لنقترب كلنا بالتقوى والإجلال لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم، نتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق، فلنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق، ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ وبتقي وإيمان حق، فلنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق، ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ وبثقة التوبة نندم على خطأ

0: تقبل القربان فنتقدس بالروح القدس.
1: يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا.
0: نشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل.
1: يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا.
0: لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا
1: وللحياة الأبدية.
0: لنصلي السلام معنا.

فائض رحمة نطلب إليك مبتهلين. لا يا رب لا يا رب لا تجعلنا نسقط في التجربة لكن نجنا من الشرير وأعوانه، لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض الآن وإلى الأبد. آمين.

こんにちは。

منخل ليلين دويات ما وصل طيب وصد روحك خد شقر ونان وشفينان وشتوتبنان مسود

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

ریشانه چروان بارزانی مقرول هونای ریشه بارزانی برسدت خارت مانشت استا گبه دیموقراطای کردستانایا زویا خکنوشیای التشم علیم و علیما ثاب دوهوک مستعنانو ست فاقود خاثل کروشتا دیلا نیتا خامیت بنیست خضراء گو بغداد عراق كيانايا أربي طني من زولي قنطاية رميان بشت أسياف خلمانايا يوم عيد دين عراقايا لو خذ يتر من إسري مليون دولار واشتي كيلوغرام الدهوة صوث وكيلة شاري روث نفطة طهران أخذ بغلي قوثد مع برد هرمز وترامب بقرايا الأمريكا لمصيبر بريمة الطيمة ديقدانا اجتمى طيسياث قراوايا مخيان موسكو بليليا مخوث ثلاثة برسوبي

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد، عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة الأخرى، يمر مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرتي جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

حي. الرئيس نيتشرفان بارزاني يهنئ فخامة الرئيس بارزاني بمناسبة الذكرى 80 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني. زفاف جماعي ل900 شاب وفتاة في دهوك. العراق الأخضر، 40 طنا من النفايات الخطرة تطرحه المؤسسات الصحية يوميا. القضاء العراقي يضبط أكثر من 20 مليون دولار و60 كيلوغرام من الذهب بقضية وكيل وزارة النفط. طهران تتمسك بإغلاق مضيق هرمز، وترامب يدعو الأمريكيين لتحمل ارتفاع أسعار الوقود. 600 طائرة مسيرة تستهدف موسكو ليلا وإصابة 3 أشخاص.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شو تشي بوينت شو
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
2: شو رأيك أصدورة اللي في الدنيا وندورة
1: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

ریشا نیچروان بارزانی مقرول هونای ریشا بارزانی برسا دتخارت مانشت استا گبه دیمقراطای کردستانایا زویا خکنوشیای التشم علیم و علیما ثاب دوهوک مستعنانو ست باقود خاصل کروشتا دیلا نیتا خامیت بنیست خضراء گو بغداد عراق كيانايا اربي طني من زولي قنطاية رميان بشت اسياف خلمانايا يوم عيد دين عرقايا لو خذ يتر من اسري مليوني دولاري واشتي كيلوغرامي الدهوة صووثة وكيلة شاري روث نفطة طهران اخذ بغلي قوثة مع برد هرمز وترامب بقرايا الامريكا لمصيبر بريمة الطيمة ديقدانا اجتمى طي سياسة قراوية مخيان موسكو بليليا مخوث ثلاثة بارسوبي

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

الرئيس نيتشرفان بارزاني يهنئ فخامة الرئيس بارزاني بمناسبة الذكرى 80 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني. زفاف جماعي ل900 شاب وفتاة في دهوك. العراق الأخضر، 40 طنا من النفايات الخطرة تطرحه المؤسسات الصحية يوميا. القضاء العراقي يضبط أكثر من 20 مليون دولار و60 كيلوغرام من الذهب بقضية وكيل وزارة النفط. طهران تتمسك بإغلاق مضيق هرمز، وترامب يدعو الأمريكيين لتحمل ارتفاع أسعار الوقود. 600 طائرة مسيرة تستهدف موسكو ليلا وإصابة 3 أشخاص.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة مقابل مجمع هرشم طريق عنكاوة قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورال في الدنيا وندورال،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

0: shootishi.shoa.
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

خرزة قناثة وخلية زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

مهرجان سلة العنب 2026 ضمن الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي والارتقاء بالإنتاج المحلي، وبإشراف مهرجان عنكاوة ورعاية قائم مقامية قضاء عنكاوة، نتشرف بدعوة أهلنا وعوائلنا الكرام لحضور حفل افتتاح مهرجان سلة العنب السنوي للمنتجات الزراعية والغذائية والمحلية. يأتي هذا المهرجان احتفاء بخيرات أرض عنكاوة وعطاء أهلها، ليكون منصة جامعة لتقديم أفضل المنتجات الوطنية ودعم المنتج المحلي. ينطلق المهرجان يوم الثلاثاء الموافق 18 من آب الحالي في تمام الساعة 6:30 مساء. العنوان: مزرعة عنكاوة النموذجية للمزارع سلوان سردار ساكة، مقابل مجمع هرشم، طريق عنكاوة، قرت جوتيار. يستمر المهرجان لثلاثة أيام متتالية من الساعة 6:30 مساء وحتى 10:30 ليلا. ندعو كافة أهلنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في هذه الفعالية المميزة، دعما للمنتج المحلي وتشجيعا للقطاع الزراعي واحتفاء بخير أرض عنكاوة وأهلها. أهلا وسهلا بكم جميعا. مهرجان سلة العنب 2026.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.